دم اكيغ ليبيا ساز الزيدر هيقة نقال امر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داو موشين وجي